إذا التقينا سوا عالهوى عالهوى يا مرامان الهوى وش بصير يا ابن العم إذا التقينا سوا يا حبايبي عيوني يا حبايبي عيوني.